يعطوا الجزية حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون.

أفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا

بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون.

فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم.

يظلمون. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض،

في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون.

والإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 11 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

يعلمون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين.

الدائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن

قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم.

عظيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة، مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب الحكيم.

يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا

أيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون

قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون

قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون.

ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه

أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها

ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون.

ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق

بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين.

الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.

أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون.

بمعجزين. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ألا إن لله ما في السماوات والأرض

العليم. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض

هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض

فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين.

أفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين.

فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين.

قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين.

ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين

وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين.

وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را

فضله، وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه،

ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه

مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون.

ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون

واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه

قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين.

هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون

عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود

عجل حنيذ. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط.

عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد.

أريد. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب.

ضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

إنك لأنت الحليم الرشيد. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.

مهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل.

الذين ظلموا الصيحة وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود

يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق

ساجدون فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير

وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين.

معين. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون.

إسحاق إن ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين.

أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون.

يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه

عزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين.

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 13 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون

الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون.

قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم.

قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين.

قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم.

ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات

مرة. قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور؟ أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟

السيئة ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار.

الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع

قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب.

عقاب. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول

هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل

يذكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا

الأحزاب أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار

أب بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام

ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله

شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز

وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم

بها. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل

جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله

وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار

الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد

0: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الرابع عشر من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين.

ظريب. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين. وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون.

وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال رب

نون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم

وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين

غفور رحيم. وأن عذابي هو العذاب الأليم. ونبئهم عن ضيف إبراهيم. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم.

قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون

يشركون. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون. وأتيناك بالحق وإنا لصادقون. فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون.

تعلمون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين

فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم

الشياطين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون

خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين

تذكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى

الرجيم. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. إلهكم إله واحد،

بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين

يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون

يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون.

ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون

يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم

الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم

0: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 15 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن

قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة

وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم

ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله

وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا.

وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا.

بالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا.

ليتني ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا.

منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا

ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ

وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 16 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب

قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري

إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن

اهتدى وما أعجلك عن قومك يا موسى.

ملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علماً.

إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى.

لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون.

إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.

يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير.

ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم ذلك

ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير.

0: مولاكم فنعم المولى ونعم النصير.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 18 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

يرجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم.

عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله،

الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة

وتسبيحه، والله عليم بما يفعلون. ولله ملك السماوات والأرض، وإلى الله المصير.

والله خلق كل دابة من

وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة

قلتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين.

الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا

بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم

أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا

الرحيم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا.

تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض

عملوا، والله بكل شيء عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ

سفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا

0: أسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 19 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا.

أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيراً

وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة

ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا

كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا

وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش

معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا

قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيا فرعون فقول

العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل. قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. قال فعلتها إذا وأنا من الضالين.

أليم. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. قال فرعون وما رب العالمين.

قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين

مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم

قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع

قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي

قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون.

كريم. كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين.

إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم

إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون.

مبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت ثمود المرسلين

أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم.

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 20 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين.

يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين.

لم يعقب. يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين.

0: راديو حلمنا مع بعض يتحقق. ولف الموجة على 105 واسمعنا براديو حلم. للتواصل مع برامج راديو حلمنا بإمكانكم الاتصال أو إرسال رسائل نصية SMS أو عبر تطبيق الواتساب على الرقم 0932 95 95 97. راديو حلمنا 105 ميجاهرتز.
1: راديو حلمنا، اسمعونا على الموجة 105.
0: تستمعون إلى راديو حلمنا.

أنتم تستمعون إلى راديو حلمنا عبر التردد 105 ميجاهرتز. راديو حلمنا.

0: يا مرحبا ومساء الخير لكل الأصدقاء اللي عم بيسمعونا على هوا راديو حلمنا عبر تطبيق راديو حلمنا أكيد اللي فيكن تحملوه على موبايلاتكم. يا رب تكونوا بخير وفترة مسابقات جديدة كل يوم بهذا الوقت بنطلع على الهوا بنسألكم سؤال بسيط وبتجاوبونا عليه على أرقامنا 0932-95-95-97 و0962-554-631 لحتى نربحكم جوائز مقدمة من راديو حلمنا. والأسئلة دائما مثل العادة بتكون بسيطة وسهل. سؤال اليوم رح يكون: ما هو الحيوان اللي فينه ينام وهو واقف؟ سؤال بسيط جدا، حيوان بيقدر ينام وهو واقف، هل هو الحصان أم القرد؟ جاوبونا على أرقامنا 0932-95-95-97 و0962-554-631. إذن ما هو الحيوان اللي فيه ينام هو واقف؟ خطيطه. يلا خلينا ناخذ أول اتصال. ألو،
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، أهلا وسهلا. مين معنا؟
1: مريم.
0: مريم كيفك؟
1: الحمد لله، كيفك؟
0: الله يسلمك يا رب. يا مريم يا رب تكوني بخير. شو جوابك على السؤال يا مريم؟
1: قبل السؤال، صار لكم كم يوم ما ربحتوني؟
0: كم يوم آخر مرة ربحتي ايمت؟
1: صار لي تقريبا شيء أكثر، صار 15 يوم مشترك، ربحتوني بس مرتين.
0: بس مرتين، طيب رح شوف الشباب ليش ما عم يوصلك جوائز. حاضر يا مريم، تكرم عينك.
1: شو هو السؤال؟
0: شو هو الحيوان اللي فيه ينام هو واقف، القرد ولا الحصان؟
1: الحصان.
0: الحصان، طيب يا مريم إن شاء الله تربحي معنا اليوم، تحياتي إليك. كمان اتصال. ألو ألو ألو، راديو حلمنا. ألو ألو ألو
2: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، أهلا وسهلا. مين معي؟
2: معك أحمد.
0: أحمد كيفك؟
2: تمام الحمد لله.
0: شو جوابك على السؤال أحمد؟
2: الحصان.
0: الحصان، طيب يا أحمد إن شاء الله تربح معنا اليوم، تحياتي لإلك. كمان اتصال. ألو
3: ألو،
0: أهلا وسهلا. مين؟
3: زينب.
0: زينب كيفك؟
3: الحمد لله.
0: شو جوابك على السؤال يا زينب؟
3: الحصان.
0: الحصان، طيب يا زينب إن شاء الله تربحي معنا اليوم. كمان اتصال. ألو
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، مين معي؟
4: عبد الله.
0: عبد الله كيفك؟
4: الحمد لله.
0: عبد الله شو جوابك على السؤال؟
4: الحصان.
0: الحصان، طيب يا عبد الله إن شاء الله تربح معنا اليوم، تحياتي لإلك ويا رب تكون بخير دائما. سؤال اليوم: ما هو الحيوان اللي فينه ينام هو واقف، الحصان ولا القرد؟ كمان اتصال. ألو ألو ألو
5: ألو،
0: أهلا وسهلا ومرحبا.
5: ألو،
0: أهلين، مين معي؟ مين معي؟ طيب مو مين معي، شو الجواب على السؤال؟
5: الحصان.
0: الحصان، طيب إن شاء الله تربحوا معنا اليوم، تحياتنا إلكم. كمان اتصال. ألو
6: ألو،
0: أهلين، مين؟
6: صهيب.
0: صهيب كيفك؟
6: الحمد لله.
0: شو جوابك على السؤال صهيب؟
6: حصان.
0: طيب يا صهيب إن شاء الله تربح معنا اليوم. كمان اتصال. ألو، راح الانترنت من عند أصدقائنا، بركي بيرجع الانترنت. ألو ألو، طيب خسرنا الاتصال. ألو، اتصال آخر. ألو
7: ألو، مساء الخير.
0: مساء النور، مين معي؟
7: إيلاف.
0: إيلاف كيفك؟
7: الحمد لله بخير.
0: شو جوابك على السؤال إيلاف؟
7: الحصان.
0: الحصان، طيب إلاف تحياتي لإلك وإن شاء الله تكوني بخير دائما. كمان اتصال. ألو
8: والله
0: أنا أستعمل
8: أرسل.
0: ألو ألو، راديو حلبنا. ألو
9: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، مين معي؟
9: أمارن.
0: أهلا وسهلا فيكي، شو جوابك على السؤال؟
9: الحصان.
0: الحصان، طيب شكرا إليك ولا اتصالك. كمان اتصال. ألو
10: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، مين معي؟
10: أم ورد.
0: أهلين يا أم ورد، كيفك؟
10: الحمد لله.
0: دومك بخير يا رب. أم ورد، شو جوابك على السؤال؟
10: الحصان.
0: الحصان، أم ورد أنت برا المخيم ولا داخل المخيم؟
10: لا احنا طلعنا من المخيم.
0: طلعتي من المخيم. مورد اليوم رح ندردش بموضوع بخص المراهقين. برأيك شو كيف عم بيعيش المراهقين بهي المرحلة بعد ما طلعوا من المخيم؟
10: والله عايشين وضع يعني صعب. يعني شلون اشرح لك؟ هم يعني قضم طفولتهم يعني بالمخيم من دون تعليم. وهسه طلعوا مو عارفانين شيء، يعني صار بسن مراهقة. يعني الوضع صعب عليهم شوية، لهم يعني متعلمين وناتجين شيء، ولا هسه بعد ما طلعوا يقدروا يرجعون للمدارس ويتعلمون. يعني صاروا بسن يعني هم يستحون انهم يكونون بالمدارس.
0: طيب شو اكثر شيء برايك هنهم بحاجته لحتى يقدروا يتأقلموا ويبلشوا حياة جديدة؟ شو أكثر شيء هنن بحاجة شو؟
10: أكيد بدهم دعم، يعني من ناحية الأهل ومن ناحية يعني إذا كان في منظمات تدعمهم، جلسات أو توعية أو شيء منها شغلات. وبحاجة شغلة ثانية هم بحاجة يعني مثلا مشاريع، يعني مثلا أصبحهم يعني بسن أنه لازم يعني يشتغلون مشاريع مثل خياطة للرجال، تصليح هواتف للنساء، كوافير، يعني مشكل يعني
0: حسب يعني اختصاصات بتناسب كل حدا، يكون في دعم. نعم. مهني يعني
10: ايه دعم مهني للمراهقين، يكون خاص للمراهقين، للشباب وللبنات.
0: حلو، كثير حلو، ان شاء الله يا رب. شكرا لك ام ورد، والله يخلي لك عائلتك يا رب. اهلا وسهلا فيكي،
10: الله يسلمك،
0: نورتينا. كمان اتصال. الو، وعليكم سلام، مين معي؟
5: عائشة.
0: عائشة كيفك؟
5: الحمد لله.
0: شو جوابك على السؤال عائشة؟
5: الحصان.
0: طيب يا عائشة ان شاء الله تربحي معنا اليوم. كمان اتصال. الو،
6: الو، السلام عليكم.
0: وعليكم سلام، مين معي؟
6: محسين.
0: ام حسين كيفك؟
6: الله يسلمك.
0: ام حسين شو جوابك على السؤال؟
6: الحصان.
0: الحصان، متأكدة ام حسين؟ تحياتي لإلك أم حسين، وإن شاء الله تربحي معنا اليوم. كمان اتصال. ألو،
8: السلام عليكم.
0: وعليكم سلام ورحمة الله، مين معي؟
8: أبو إيمان من دير الزور.
0: أهلا وسهلا يا أبو إيمان، شلونك؟
8: على بيك، حياك.
0: أهلا وسهلا فيك يا حبيبي.
8: جاوب؟
0: طبعا.
8: الحصان.
0: الحصان، طيب إن شاء الله تربح معنا اليوم.
8: شاب.
0: حبيبي تحياتي لإلك ونورت أكيد. كمان عنا اتصال آخر، خلينا نشوف مين معانا. ألو،
11: السلام عليكم.
0: وعليكم سلام، مين معي؟
11: بلال.
0: بلال كيفك؟
11: الحمد لله.
0: شو جوابك على السؤال بلال؟
11: أكيد الحصان.
0: أكيد الحصان، بحب لهي الثقة يا بلال، الله يحميك يا حبيبي. شكرا لك بلال.
11: آمين
0: يا عمري، آمين. إيه والله. كمان اتصال. ألو، أهلا وسهلا بعبيد، شلونك أنت؟
12: على راسي يا غالي.
0: أهلا بالحبيب، شو جوابك على السؤال؟
12: أكيد الحصان.
0: أكيد الحصان، طيب عبيد إن شاء الله تربح معنا اليوم.
12: إن شاء الله يا غالي.
0: حبيبي الغالي، أهلا وسهلا فيك. كمان اتصال. ألو،
13: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم سلام، مين معي؟
13: معك أسامة.
0: أهلين يا أسامة، كيفك؟
13: والله الحمد لله، كيفك أنت؟
0: الله يخليك ويحفظك يا أسامة. أسامة من وين عم تتصل فينا؟
13: مشكورين مشكورين مشكورين على البرامج الحلوة
0: يا روحي، ولو واجبنا ولسه اللي جاي أحلى إن شاء الله.
13: من الدير. والله
0: من الدير، تحياتي إلك ولأهالي الدير. كيف الأمور عندكم؟ بلش الشوب ولا لسه؟
13: والله الحمد لله الأمور كويسة، الحمد لله.
0: الحمد لله يا حبيبي، دوم يا رب. شو جوابك على السؤال؟
13: والله منطقة الشرقية دائما جوها متعب،
0: دائما حار ومتعب.
13: جواب الحصان اليوم.
0: جواب الحصان،
13: ايه لانه يتغبر وتعرف. ايه
0: حبيبي، حبيبي يا نورتنا واهلا وسهلا فيك.
13: الله يسلمك،
0: الله يخليك، ان شاء الله تربح معنا اليوم حبيبي. تحياتي لك وان شاء الله دائما بسمع صوتك يا روحي بوجودكم. اهلا وسهلا فيك، تحياتي لك. كمان عندي اتصال. الو،
14: كيفك يا استاذ؟
0: لك منيح يا استاذ، مين معي؟
14: معك محمد.
0: أهلين يا محمد، شلونك؟
14: الحمد لله بخير.
0: أهلا وسهلا بمحمد، شو جوابك على السؤال؟
14: الحصار.
0: الحصان، محمد من وين عم تتصل فينا؟
14: من الدير.
0: من الدير، تحياتي إلك ولأهل الدير، نورتنا يا محمد، إن شاء الله تربح معنا اليوم. كمان اتصال. ألو،
15: ايوه
0: الو. اهلين، مين؟
15: ام محمد.
0: اهلين يا ام محمد، شلونك؟
15: الحمد لله.
0: ام محمد شو جوابك على السؤال؟
15: الحصان.
0: الحصان. ام محمد انت من حلب صح؟ ام محمد برايك المراهقين كيف عم بيكون وضعهم بعد ما طلعوا من المخيم؟
15: والله ما بعرف.
0: ما عندك مراهقين بيلعب بالعيله؟
15: في عندي بس طبيعي يعني ما تغير شيء.
0: ما تغير شيء. مثلا خايفين ان المستقبل بدهم، بتحسيهم بحاجه شيء محدد ولا لا؟
15: مصدومين. مو خايفين، مصدومين.
0: مصدومين بواقع الحياة هيك مختلفة عليهم؟
15: اي انه كل شيء صعب يعني قداما.
0: طيب برأيك شو اكتر شيء هنهم بحاجته بهيدي الفترة حتى يقدروا يبلشوا حياة جديدة؟
15: العلم والعمل.
0: علم وعمل. وفي شيء متوفر منهم حاليا؟
15: لا والله حاليا الاثنين لسه
0: الاثنين غير متوفرين. الله كريم. الله كريم، إن شاء الله يا رب هيك تنفرج الأمور. شكرا لك لاتصالك، تحياتي لك ونورتينا. كمان اتصال. ألو.
16: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم سلام ورحمة الله. مين معي؟
16: هبة.
0: هبة؟
16: إيه.
0: شو جوابك يا هبة؟
16: الحصان.
0: الحصان. طيب يا هبة إن شاء الله تربحي معنا اليوم، تحياتي لك ونورتينا. كمان اتصال. ألو.
16: ألو.
0: أهلا وسهلا، مين معي؟
16: هدى.
0: هدى كيفك؟
16: الحمد لله.
0: شو جوابك على السؤال؟
16: الحصان.
0: الحصان. طيب يا هبة إن شاء الله تربحي معنا اليوم.
16: إن شاء الله.
0: إن شاء الله. نورتينا يا هبة وأهلا وسهلا فيكي. أرقامنا 0932-95-95-97 و0962-554-631. اتصلوا فينا وجاوبونا، ما هو الحيوان الذي يستطيع أن ينام واقفا، القرد ولا الحصان؟ اتصالك. ألو.
17: الحصان.
0: الحصان. مين معي؟
17: ألو، ريان.
0: ريان حبيبي، إن شاء الله تربح معنا اليوم يا ريان. حبيبي الغالي، أهلا وسهلا فيك. يلا مكملين معكم بالاتصالات، جاوبونا ولسه معنا وقت، لسه ببداية الفترة تقريبا، في عندكم فرصة انكم تربحوا معنا جوائز مقدمة من راديو حلمنا. ألو. ألو. ألو.
18: ألو.
0: أهلا وسهلا، مين معي؟
18: يعطيك العافية شهد.
0: أهلا يا شهد، كيفك؟
18: تمام.
0: شو جوابك على السؤال شهد؟
18: الحصان.
0: الحصان. طيب يا شهد، تحياتي لإلك ونورتينا. مكملين معكم بالاتصالات، خلينا نشوف مين معانا. ألو. أهلا.
19: السلام عليكم.
0: وعليكم سلام، مين معي؟
19: معك أبو أحمد من مخيم أختبيل.
0: أهلا وسهلا فيك يا أبو أحمد، شلونك؟
19: الله يحفظك، الله يرضى عليك.
0: الله يخليك.
19: ما نحصلكم الوقت مو مثل قبل، صعوبة نحصلكم
0: من سوء حظنا، من كثافة الاتصالات يا حبيبي، مرات ما بنقدر ناخذ كل الاتصالات، بس اليوم يعني
19: الراديو ماكم طيب جدا، الراديو ماكم يعني خوش ببرامج، والله جزاك الله بالخير.
0: الله يخليك، بدعمكم وان شاء الله دائما موجودين معكم.
19: الله يحفظك ويبارك فيك.
0: الله يخليك يا حبيبي. شو اول شيء جوابك على السؤال؟
19: حبينا نسمع صوتك والله ونشارك وياك،
0: ونحن بنتشرف فيك.
19: السؤال حقيقه يعني قبل عند ابو كانكو عندنا مثل ما تقول فرس يعني من تقف تصفى يمشي مثل تنام تاخذ فتره، اما القرد ما عندي معلومات عنه.
0: ايوه يعني
19: حقيقه يعني
0: انت برايك الحصان هو فينه ينام هو واقف؟
19: ايه برايي قبل اتذكر مثل طفل شاب يشوف الحصان صافي يمشي مثل
0: نايم
19: كذا، بس من احاسس بسرعه يحس.
0: ايه نومه خفيف
19: هو واقف. طبعا هو واقف، اما من يقعد بلقاه يبرك، لا ينام
0: بعمق.
19: ينام.
0: طيب حبيبي
19: ينام بعمق. اي بالضبط.
0: اليوم ان شاء الله اول شيء يكون جوابك صحيح وتربح معنا، واليوم عم نحكي عن المراهقين وحياتهم ان كان بالمخيم او للناس اللي رجعت لمناطقها. فبرأيك أنت داخل المخيم شو أكتر شيء بيحتاجه المراهق بهي المرحلة وكيف عم بيقضي وقته؟
19: والله المراهق والشاب اللي توه صاير للدنيا وجاي جديد مثل ما تقول، لا أعبد وأنا علي بالدراسة. لا أعبد علي بالدراسة والعلم الله. لا مو دراسة وعلم وتربية. على التربية الإسلامية يصير مثل الشباب هاي الرجال يختلط بها مفوش حالة يعني. أكو بعض الشباب مفوش حالة علم الله. فلازم مراقبة مراقبة من الأم والأب والمعلم.
0: وكيف
19: نشا صحيحة.
0: وكيف عم بيقضوا وقتهم داخل المخيم يعني والله. عم بيكون في تعليم عم بيكون في مراكز تأهيل تعليم هيك شغلات
19: اكو ايه في اكو في ايه اكو في بس ولكن ضعيفة
0: ضعيفة
19: لا بد من مراقبة الام والاب
0: مراقبة الام والاب
19: ايه نعم
0: طيب والله الله يخلي لك الله يخلي لك عائلتك يا رب
19: من جوال من غيره مثلا
0: حلو شكرا لك حبيبي وشكرا لرأيك واتصالك وان شاء الله تربح معنا اليوم
19: جزاك الله بالخير والله يحفظك
0: يا أهلا وسهلا فيك تحياتي لإلك أبو أحمد ونورتنا مكملين معكم بالاتصالات أبو محمد الحبيب ألو
17: السلام عليكم
0: وعليكم السلام أهلا وسهلا بالصديق والحبيب
17: يا أهلين حياك الله أهلين صديق الغالي يا أهلين
0: طمني عنك أول شيء وعن صحتك
17: والله الحمد لله الحمد لله رب العالمين
0: الحمد لله يا رب وأول شيء رح نبلش بالسؤال السهل مثل العادة اللي بتعرف إجابته
17: طبعا أكيد يعني طبعا هو الحصان يعني.
0: الحصان هو بيقدر ينام واقف شو الأخبار حواليك أبو محمد أول شيء اليوم نحن عم نحكي عن المراهقين من المشاهدات اللي عم تشوفها بالمخيم كيف المراهق عم بيقضي وقته داخل المخيم وشو الأنشطة اللي عم يحاولوا يعملوها
17: والله حاليا ما في أي أنشطة وعدوا أني يعني في دورات مهنية بعد العيد راح هو يعني هاي إن شاء الله يعني بأقرب وقت يعني هذا يعني خاصة لسنا يعني مثل المراهقين والشباب بشكل عام لكن يعني اليوم المراهقين لهم وضع خاص اليوم يعني بده مراقبة بصراحة في هذا السن يعني سن حساس جدا
0: صحيح
17: وخاصة نحن بعصر التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا المتطورة وهالهواتف وهال يعني وضع بده يعني شوية مراقبة للمراهقين ففتح لهم مشاريع أو تدريب أو أشي يلهيهم عن الجوال والله يعني بكون يعني أفضل شيء وطبعا بده المراقبة من الأهل يعني خاصة الجوالات اليوم يعني بهالسن هذا يعني ما نشعرون اني نضايق ولكن لمصلحتهم يعني يعني يوم مراهق شوي يعني وضعه خطير شوي
0: صحيح يعني هيك سهل الانجرار لنقول انه ينجر على الخطأ او ينجر على شيء ما رح يفيده
17: ايه يعني ما تعطيه يعني الحرية المطلقة بالجوال يعني بصراحة الجوالات اليوم وقلت لك يعني الوضع والله خطير يعني ما يحصل الكبار ما بالك المراهق اللي لسه يعني عقله شوي لا والكامل ولا واللي فهي يعني بالنسبة للمراهقين اللي يعني الحمد لله يعني والله يعني نتفائل بالخير انهم يعني يقولون اني راح يفتحوا يعني تدريب مهني مشان هالشباب مشان يعني النساء يعني مشان المستقبل يتعلموا له المصلحة
0: إن شاء الله يا رب
17: الحمد لله الشيء اللي يعني المهم اللي كنا يعني مبارحة يمكن صديقنا سألنا عنه إن مشان اللباس مقبيل على عيد لا الحمد لله اليوم سمعت حنزلوا لباس مشان الأطفال
0: حلو
17: ومشي نص ساعة أنا صاروا يستلموا يعني في ناس طبعا عبر قصاصات قصاصة بتجي قصاصة يستلم لباس للأطفال يعني هي كمان مبادرة جيدة
0: الحمد لله
17: لكن آلية التوسيع يعني على الأطفال على سن الأطفال إلا خلص كمية محدودة هيك إلى البطاقة يعني لسه على الطريقة شلون بس في الحال ناس إما تستلم الحمد لله يعني هاي خطوة جيدة يعني نفرح الأطفال بهالعيد
0: إن شاء الله يا رب إن شاء الله بنعد على الكل بالخير والبركة يا رب
17: أمين يا رب حبيب. أمين أمين
0: وحواليك بالمخيم الأمور تمام يعني هيك رضيان عن اللي عم بصير جوا ولا في شيء زعجك ولا لا
17: نحن ما يعني عجبنا وما عجبنا شيء نحن خلاص نحن بدنا نخضع للواقع يعني ما الحمد لله الأمور جيدة يعني في الأوراق الثبوتية يطالعوها طبعا الأوراق الثبوتية صديقنا اليوم رح تستفسرت أنا كنت مقدم لحد الآن ما أجي اسمي طبعا أنا مقدم تثبيت نسب يعني فقط أطفال يعني تسجيل بدفتر العائلة ما أجي ولكن اللي فهمته أني هاي الخطوة ما رح تجي حاليا يعني حاليا فقط إثبات للرجل والعيلة يعني الأسماء المسجلة حصر الهيئة بدي يطالعوها، وعلى أساسها راح تقوم دعوة أنت نفس المحامين تقوم دعوة عندهم حتى تطلع تحسن الثبت الأطفال. طبعا هي في مرحلة اسمها شهادة الولادة الطبيعية، هي شهادة الولادة هني بدأت تثبت هاي هي تجاوزوها، يعني ما لا يمكن تثبت ولا تكون شهادة الولادة، هي قال هتجاوز لها فقط بشهود، يعني يوم نحن بعد ما نطلع لك وراء انت راح تقوم دعوة وتوكل المحامي تجيب شهود فقط كان تثبيت الأولاد.
0: حلو.
17: يعني هاي مرحلة تانية التثبيت هنا
0: ان شاء الله.
17: الحمد لله مشتغلين.
0: الحمد لله.
17: اهم شيء في الشغل يعني.
0: الحمد لله يا حبيبي، الحمد لله يا أبو محمد، شكرا لك لاتصالك حبيبي، وإن شاء الله دائما بسمع صوتك بخير وبسمع منك أخبار طيبة.
17: شكرا.
0: الله يخليك صديقي، نورتنا وميت أهلا وسهلا فيك. كمان اتصال. ألو راديو حلمنا. ألو. أهلا وسهلا ومرحبا، مين معي؟
20: ريتاج.
0: كيفك؟
20: الحمد لله.
0: شو جوابك على السؤال ريتاج؟
20: الحصان.
0: ريتاج من وين تتصلي فينا؟
20: من دير الزور.
0: كيف الأمور؟ إن شاء الله هيك كويسة؟
20: ايه تمام
0: الحمد لله يا رب. يا ريتاج نورتينا وأهلا وسهلا فيكي، إن شاء الله تربحي معنا اليوم. كمان اتصال. ألو.
21: أيوة كيفك أستاذ؟
0: أهلين يا عيون الأستاذ، مين معي؟
21: معك صالح.
0: صالح كيفك؟
21: والله الحمد لله بخير.
0: من وين عم بتخبرنا صالح؟
21: من الحسكة.
0: أهلا وسهلا بأهالي الحسكة العزاز.
21: الله يحييك.
0: شو جوابك على السؤال حبيبي؟
21: شو السؤال؟
0: السؤال شو هو الحيوان اللي بيقدر ينام على الواقف، الحصان ولا القرد؟
21: الحصان.
0: طيب إن شاء الله تربح معنا اليوم.
21: أنا مشترك جديد إصدار.
0: أهلا وسهلا فيك ونورتنا وإن شاء الله دايما اسمع صوتك.
21: تمام إن شاء الله.
0: أهلا وسهلا فيك، تحياتي إليك ونورتنا. كمان اتصال. ألو.
22: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، مين معي؟
22: عبد الله.
0: كيفك؟
22: الحمد لله.
0: شو جوابك على السؤال عبودي؟
22: فان
0: الحصان. طيب عبد الله ان شاء الله تربح معنا اليوم حبيبي، تحياتي لك. كمان اتصال. الو. الو الو
23: الو.
0: اهلا وسهلا، مين معي؟
23: ام ضحى.
0: كيفك؟
23: الله يسلمك بخير الحمد لله.
0: شو جوابك على السؤال ام ضحى؟
23: الحصان.
0: طيب ام ضحى ان شاء الله تربحي معنا اليوم، تحياتي لك. كمان اتصال اخر. الو.
24: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، مين معي؟
24: علي.
0: كيفك؟
24: الحمد لله.
0: شو جوابك على السؤال؟
24: الحصان.
0: شو معنات اسمك؟
24: علي.
0: شو معناته؟ بتعرف شو معناه؟
24: علي بن طالب.
0: دخيل عينك. الله يحميك يا رب، الله يحميك يا حبيبي، شكرا لك يا علي وان شاء الله بشوفك باعلى المراتب.
24: آمين.
0: حبيبي الغالي اهلا وسهلا فيك يا علي، دخيل عينك ما احلاهم حكياته. يلا مكملين معكم بالاتصالات 0932 95 95 97 و0962 554 631. اتصال. الو.
25: يعطيك العافيه.
0: اهلا وسهلا ومرحبا، مين معي؟
25: حبيبه.
0: ام حبيبه كيفك؟
25: الحمد لله بخير.
0: يا اهلا وسهلا بام حبيبه، اول شيء شو جوابك على السؤال؟
25: الحصان.
0: اليوم عم نحكي عن المراهقين ام حبيبه، المراهقين برايك شو بحاج اليوم اكثر شيء؟
25: لحدا يحكي معه باريحيه، يعني هيك برايي،
0: يعني يقدر يعبر عن اللي بداخله المراهق بشكل آمن.
25: أيوة يحكي اللي يعني اللي خاطر على باله.
0: حلو.
25: يعني والسامع لازم يتقبل منه وينصحه يفهمه، يعني
0: أي مو يحكم عليه أو يعاقبه، لازم يفهم منه.
25: أيوة.
0: حلو.
25: يوضح له الصح من الخطأ.
0: كتير حلو يعني، كتير حلو هاي الملاحظة. يعني معظم الأصدقاء عم بيقولوا لنا عن التعليم، عن أنه يتعلموا مصلحة أو شغل، بس أنت حكيتي جانب نفسي جدا مهم أنه نحن نفهمهم ونستوعبهم ونعطيهم،
25: لأنه المرحلة هاي لازم نهتم بالنفسية.
0: صحيح. برأيك يعني شو أكتر شيء بحاجته هلأ لحتى يتأقلموا ويبلشوا حياة جديدة؟ يعني نحن كيف فينا نساعدهم غير أنه نسمعهم؟
25: هلا كل واحد حسب وضعه في البيت، يعني حسب وضعه العائلي أهله، يعني شلون إنه هو مرتاح. يعني البيت أكثر شيء بيلعب دور بهالمرحلة هاي بالعمر.
0: البيت أكثر شيء.
25: يعني الوضع العائلي.
0: الوضع العائلي. تمام صحيح. شكرا لكم حبيبة وشكرا لرأيك. أنت عندك مراهقين؟
25: لا صغار.
0: صغار إن شاء الله بيكبروا.
25: 10 و8.
0: ما شاء الله الله يحميهم يا رب. يلا ها يعني قربت المراهقة، الله يعينك. دخيل عيني امين يا رب، يخلي لك اياهم وتشوفيهم باعلى المراتب. ام حبيبه اختنا الغاليه نورتينا. كمان عندنا اتصال. الو
1: السلام عليكم.
0: وعليكم سلام، مين معي؟
1: حياتي يا ابو جميل، معك شلونك؟
0: اهلا يا ابو جميل، شلونك؟
1: الله يحفظك يا رب ويستري.
0: الله يخليك ابو جميل، شو جوابك على السؤال؟
1: الو
0: عم بسمعك، عم بسمعك ابو جميل، شو جوابك على السؤال؟ تسمعني أبو جميل؟ أبو جميل؟ طيب يبدو أنه خسرت الاتصال مع أبو جميل للأسف، بركي بيرجع بيتصل فينا. تحياتنا إليك. كمان اتصال. ألو
2: السلام عليكم.
0: أهلين بأبو أحمد الحبيب،
2: حياك الله،
0: شلونك حبيبي؟
2: الحمد لله بخير، شو أخبارك؟
0: الله يخليك ونحن بخير الحمد لله. أنت طمني عنك أبو أحمد، إن شاء الله أمورك تمام.
2: والله الحمد لله بخير، دامكم بخير أنا بخير.
0: الله يسلمك ويحفظك يا رب. شو جوابك على السؤال؟
2: بس ممكن السؤال
0: بإذنك. ممكن طبعا. شو هي، ما هو الحيوان اللي فينه ينام على الواقف، الحصان ولا القرد؟
2: لا الحصان.
0: الحصان. طيب أبو أحمد إن شاء الله تربح معنا اليوم.
2: شكرا
0: لك. اهلا وسهلا فيك يا ابو احمد، تحياتي لك. اتصال رجع لنا صديقنا. الو ابو جميل،
1: تحياتي لك، شلونك؟
0: اهلا وسهلا ومرحبا، عم تسمعني واضح هلا؟
1: تمام تمام، عندي يمكن الخلل.
0: شلونك؟ ولا يهمك حبيبي، اهلا وسهلا فيك يا ابو جميل، شو جوابك على السؤال؟
1: طبعا الحصان.
0: طبعا الحصان. ابو جميل حضرتك عندك عائله واطفال صح؟
1: الحمد لله.
0: الله يخلي لك ياهم يا رب. فاتوا بعمر المراهقة ولا صاروا كبار ولا بعدهم صغار؟
1: في منهم بعمر المراهقة وفي منهم عدوا وفي مقبلين عليه.
0: ما شاء الله، الله يخلي لك ياهم. طيب أبو جميل برأيك المراهق بهيدي الفترة هو بحاجة شو أكتر شيء؟ شو الشيء الأساسي اللي مفروض يكون متوفر للشاب المراهق أو البنت المراهقة؟
1: طبعا المراهق يصير عنده احساس او احاسيس زايده عن اللزوم. ف بده مراقب، يعني شلون اقول لك، تعطيه على كيفه، تاخذه يمين يسار يعني بالسياسه. تحاول انه ما بتجبره على شيء.
0: حلو.
1: وتساعده قدر الامكان حتى يتعدى هالمرحله.
0: عم بيكونوا
1: هاي مرحله
0: المراهقين هاي الايام عم بيكونوا خايفين او قلقين زياده عن اللزوم، يعني اكثر مننا ايامنا.
1: طبعا ايامنا تختلف عن ايامنا الوقت هذا. لازم الاب او الام ما بيعاملوه كابن او يعتبروه كصديق. يعني انا حاليا اعتبرهم اصدقاء وكذا، بنمزح، ما بناخذ بنعطي معهم.
0: حلو. شو أكتر شيء عم بيخوفهم أبو جميل؟ يعني بتحس شو هنن قلقين من شو أكتر شيء؟
1: يعني هم قلقين طبعا أكتر شيء من المستقبل اللي مرينا به إحنا، مو شيء قليل.
0: صحيح. الله يحميهم يا رب، الله يحميهم ويا بختهم فيك. يعني إذا عندهم أب هيك لهالدرجة بيستوعبهم وفهمانهم مزبوط، يا بختهم فيك يا أبو جميل.
1: طبعا طبعا استاذ، لانه احنا مرينا بالمراحل هاي اكيد، يعني ولساته ما صار كذا ما مرينا بيها، فلازم احنا نحسب حالنا انه كحد تعامل معنا بهالشيء، تعاملوا معنا احنا بهاي الفتره مثل ما حكيت معك، ما تعاملت مع اولادي انا تعاملت معهم.
0: حلو. طيب أبو جميل بس هيك لأتعرف عليك أكثر، أنت كان عندك تجربة بالمخيم وطلعته من فترة؟
1: لا لا، نحن الحمد لله دفعنا مصاري حتى ما نفتح المخيم.
0: أوكي تمام. وحضرتك دارس عم تشتغل شو يعني كيف وضعك الحياتي لنقول؟
1: والله دارس طبعا ولكن ما في، يعني كنت عندي هندسة إلكترون
0: ما شاء الله.
1: والحمد لله من صارت هاي الأحداث كذا راحت الأمور، وصارت معي إصابة بالكتف من قذيفة.
0: سلامتك.
1: فعمل ما عاد يعطيني شيء.
0: ما فيك تشتغل؟
1: لا يعني شغلت مكتب أو قاعدة أو كذا، يعني هيك محل على الماشي.
0: طيب

0: يا رب، ويخلي لك ويخليك إلهم كمان، وممنون منك من هيك صراحتك ونفسك الطويل معنا. يعني أنا بكتر أسئلة مرات، فشكرا لك.
1: خذ راحتك على راسي.
0: دخيل عينك، هي كل الغاية نتعرف عليكم أكثر ونكون أقرب لبعض يعني.
1: طبعا أكيد احنا أهم من حبايب
0: الله يخليك. شكرا شكرا لك أبو جميل، وتحياتي لكل أفراد عائلتك، وإن شاء الله تربح معنا اليوم. كمان عنا اتصال. ألو.
2: ألو.
0: أهلا وسهلا ومرحبا، مين معي؟
2: أبو محمد.
0: أبو محمد كيفك؟
2: الحمد لله.
0: شو الله يسلمك ويحفظك، الحمد لله. شو جوابك على السؤال؟
2: الحمد لله. نعم.
0: شو جوابك على السؤال؟
2: هو الحيوان الحصان.
0: الحصان. طيب يا أبو محمد، إن شاء الله تربح معنا اليوم حبيبي، تحياتي لك ولعائلتك. كمان اتصال. ألو.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، مين معي؟
3: مصعب.
0: مصعب كيفك حبيبي؟
3: الحمد لله.
0: شو جوابك على السؤال يا مصعب؟
3: الحصان.
0: الحصان. طيب يا مصعب، إن شاء الله تربح معنا اليوم
3: إن شاء الله.
0: حبيبي الغالي، أهلا وسهلا فيك. مكملين معكم، ما باقي معنا وقت كتير. إذا حابين تتصلوا وتشاركوا معنا، شو هو الحيوان اللي بينام على الواقف؟ هل هو الحصان أم القرد؟ أرقامنا 0932 95 95 97 و0962 554 631.

طيب الجواب فعلا هو الحصان اللي بيستطيع ينام واقفا، أما القرد بيتمدد هيك وبيريح راسه وبينام. تحياتي لكم جميعا، شكرا لكل حدا شارك معنا وكل حدا حاول يشارك لكن ما حالفوا الحظ، إن شاء الله بالحلقات الجاية بتربحوا معنا أكيد. متشكركم جميعا، ولا تنسوا برنامج مضافتنا على الساعة 4 مثل العادة، موضوع بهمنا وبهمكم أكيد، وجوائز مقدمة من راديو حلمنا بكل البرامج. شكرا لكم جميعا، بتمنى لكم بقية يوم آمن إذا الله راد، إلى اللقاء. تستمعون إلى

للتواصل مع برامج راديو حلمنا بإمكانكم الاتصال أو إرسال رسالة نصية SMS أو عبر تطبيق الواتساب على الرقم 0932 95 95 97. راديو حلمنا 105 ميجا هرتز.

0: للتواصل مع برامج راديو حلمنا بإمكانكم الاتصال أو إرسال رسالة نصية SMS أو عبر تطبيق الواتساب على الرقم 0932 95 95 97.
1: راديو حلمنا 105 ميجاهرتز.
2: راديو حلمنا مع بعض يتحقق.

طبعا مستمعينا برنامج مضافتنا يأتيكم من السبت إلى الخميس عند الساعة 4 مساء، وأكيد فيكم تتواصلوا معنا على الأرقام 0932-95-95-97 أو على الرقم 0962-55-46-31.

طبعا مستمعينا موضوعنا مهم جدا لهذا اليوم. في زمن تتشابك فيه الحاجات وتتعدد فيه العروض، يجد بعض الناس أنفسهم أمام لحظة غير متوقعة، مبلغ من المال يقدم إليهم دون مقدمات واضحة أو دعم يأتي من جهة لا يعرفون عنها شيئا، بين الحاجة التي قد تدفع للقبول السريع والاطمئنان الذي يتطلب منا التريث والسؤال. يبقى القرار مختلفا من شخص لآخر بحسب وعيه وظروفه وقيمه. خبرونا مستمعينا، إذ قدم لكم مبلغ من المال، هل تقبلون مباشرة أم تفضلون معرفة مصدره وما المقابل قبل قبوله؟

طبعا مستمعينا، بين يد تمتد بالعطاء ويد أخرى تمد للاستغلال، خلف ستار من اللطف يقف الإنسان أحيانا حائرا أمام عرض مالي مفاجئ. قد يكون العرض بريئا وصادقا من قريب أو محسنا، وقد يكون فخا محكما يستهدف الحاجة أو الضعف أو الغفلة. والفرق بين الحالتين لا يكشف إلا سؤالا واحدا وهادئا جدا، وهي أن نكون واعين وأن دائما نحسب، لأنه هذه المبالغ المجهولة اللي عم توصلنا ما هو المقابل لها؟

وطبعا مستمعينا فيكم تتواصلوا معنا على الارقام 0992-95-95-97 او على الرقم 0962-55-46-31.

طبعا مستمعينا بين الحاجة والاطمئنان هناك يعني ممكن نقرأ هذا الموقف. الحاجة قد تضعف القدرة على التمييز فيقبل الإنسان ما لا يقبله في الحالة الشائعة، يعني وقت يكون إنسان مرتاح أو ما أنه محتاج ممكن ما يقبل بكتير أمور. الاطمئنان يحتاج إلى وقت وأسئلة ولا يتعارض مع الكرامة بل يحفظها. الاطمئنان ما نعطي نحن أي شخص الطمأنينة والثقة بثواني أو بخمس دقائق. كثير من الناس توقع بهذا الفخ بسبب طيبة قلبها. في أشخاص هي قلبها طيب وبتعطي ثقتها بشكل مباشر للناس، ولكن هذا الشيء ممكن يأثر عليهم، ولهيك دائما لازم نكون متريثين ونعطي وقت لنعطي هذا الطمأنينة. صاحب النية الصادقة أكيد فينه يسأل لأنه ليش، من وين هذا المصدر، شو هدفه. دائما نسأل، مثلا وقت يجيك دعم من جهة ما سأل هيدي جهة مين، ليش عم تدعموني، شو الهدف من الدعم، شو مصدر هذه الأموال. كتير مهم لأنه نسأل عن هذا الموضوع قبل ما نستلم أي مبلغ، وخاصة وقت يكون بواجهة المساعدة. نعرف نحن السبب لهذه المساعدة، هل هنا بيعرفوا عننا، بيعرفوا مشاكلنا، بيعرفوا شو عم نفكر، بيعرفوا نحن شو محتاجين. العرض اللي عم يقدم بسرعة ويطلب ويعني يطلب القبول الفوري يعني بيحتاج لوقفة كبيرة. يعني إذا حدا عرض عليك مبلغ ومنتظر منك موافقة فورية، هون بدك توقف تقول ليش. يعني ربط القبول بكرامة الإنسان لا يعني رفض كل عطاء، أكيد نحن ما عم نحكي هيك، بل تمييز العطاء الكريم عن الاستدراج، في فرق شاسع. نحن أكيد كرامة الناس هي الأهم. القبول السريع ما هو مربوط أبدا بهذا الشيء، ولكن لازم نعرف هل هو عطاء كريم من جهة عن جد تريد مساعدة الناس، أم هو فقط استدراج ويكون له غايات مخفية.

0: طبعا مستمعينا ناخذ اول اتصال معنا لهذا اليوم ونقول الو.
1: مساء الخير استاذ.
0: السلام عليكم. اهلا وسهلا. مين معي؟
1: ابو ماريا.
0: تحياتي ابو ماريا. طمني عليك ابو ماريا.
1: الحمد لله بخير. نسال عنكم اخباركم.
0: الحمد لله نشكر الله. ابو ماريا اليوم موضوعنا عن العطاء. في كثير ناس ممكن يتقدم لهم مبلغ من المال وبدون ما يعرفوا ماهيته او مصدره او الهدف من هذا العطاء. خلينا نحكي على سبيل المثال، يعني اذا عرض عليك مبلغ من المال ابو ماريا، بتقبله مباشره او بتسال عن مصدره؟
1: بدون مقابل ما راح اخذه، واشوف غايه الشخص. مثلا اذا اعطى المال اكيد له غايه عندي، ما راح ينطيني مصاري هيك. يعني
0: بدك تعرف غايه وتعرف غايه الشخص.
1: ايه اكيد. وعارف مصدره مثلا، يكون حرام مثلا. يعني واحد يتحرم.
0: طيب ابو ماريا، هل برأيك من الضروري معرفة المقابل قبل قبول أي دعم مادي؟
1: اليوم تمام تحط حالك بالإحراج أكيد. لأنه تصير هنا يستغلك، مثلا تصير تحت نوع الابتزاز. مثلا أنا قدمت لك مال لازم توافق على عرض أبتتك.
0: قطع الخط مع أبو ماريا. ماريا بدي تشكرك كتير وأكيد فت معنا بالسحب. ناخد اتصال آخر من أبو محمد. تحياتي أبو محمد. الو. السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: اهلا وسهلا.
2: عليكم السلام.
0: طمني عنك.
2: يا اهلين. والله الحمد لله. اهلي صديقي.
0: ابو محمد، اليوم موضوعنا موضوع مهم جدا. عم نحكي عن العطاء وتقديم المبالغ المادية بدون معرفة مصدره مثلا، او بدون ما حدا يسأل شو المقابل لهذه العطاءات، او ممكن مين هيدي الجهة. اذا عرض ابو محمد، اذا عرض عليك مبلغ من المال، بتقبله مباشرة ام بتسأله عن مصدره؟
2: والله انا شخصيا لا، بدي اسأل عن المصدر. يعني انا بدي اعرف ايش المصدر، منين، هل هو من ناس يعني ام يقدموا مساعدة للجميع، الا هذا الشكل خاص لي، لازم اعرف المصدر يعني.
0: طيب
2: يعني ممكن هذا يعني اقدم لك مبلغ مقابل في شيء لغايه راح يصلك.
0: صحيح. طيب ابو محمد، برايك من الضروري معرفه المقابل قبل قبول الدعم المالي؟
2: يعني لا، الحشوف يعني هل ممكن يعني اذا الشخص قدم لي مبلغ مال وعرفني بحاجه فممكن فاعل خير يعني. احيانا انا بدي اشوف الشخص، يعني هون بقى الفراسه يعني، اني ممكن فاعل خير ما بده يعني يذكر اسمه، يعني من تصدق بصدقه يعني لازم يمينه ما يعني شماله ما تعرف عن يمين. فهون لازم انا يعني اقدر الموقف، ما احرجه، بنفس الوقت لازم انا ابحث بعدين عنه. يعني من صنع لكم معروفا فكافئوه. انا هالشخص اللي قدم لي انا يعني الله يزيل خير، خلص خيو قدم لي هالمساعده، عرفني بحاجه فرضا. طبعا اذا ماني بحاجه انا ما اقبله، لكن انا اذا بحاجه فعلا وما رضي يعني عن نفسه يعرف عن نفسه، خلص يعني مصدره منين، ممكن اتقبله. لكن بنفس الوقت انا راح اضل اتحز بنفسي اني اعرف المصدر.
0: طيب ابو محمد، سبق وواجهت موقف مشابه بحياتك؟
2: لا، انا الحمد لله يعني ما هيك موقف يعني ما وقعت به. الحمد لله يعني. صح انا بمضايقات، بس ممكن في مساعدات من الاهل من قرايبنا نعرف يعني، فكنا يعني دائما نواسي بعض، نوقف يم بعضنا بازمات. نعم. هيك يعني، ولا انه مشخص غريب او هيك؟ لا الحمد لله ما وقع هيك موقف، وان شاء الله ما بنقع هيك موقف يعني، لاني ما اي انسان بتقبل يعني بصراحه المساعده.
0: طيب
2: يعني بنلاقي واحد احيانا.
0: طيب ابو محمد، كيف ممكن للانسان يميز بين الدعم الحقيقي ومحاولات الاستغلال؟
2: والله هشوف يا صديقي، يعني وضع الاستغلال يعني هذا شيء لما يحصل، وخاصة مع النساء اللي يعني بقول لك يقدم مساعدات لأرامل، نساء أرامل، هذا يحصل يعني. في هناك يعني مثل العملية الاستدراج، ممكن هي جاية مساعدة، لكن هذا اللي يقدمها يعني في غاية وراها يعني حدت أشخاص معينين حتى يصل لغاية. فهنا لازم يعني الواحد ينتبه من هذا الموضوع. يعني نحن ما هو إنسان نتقبل منه ما هو أي إنسان لازم مصدره منه هذا الشخص لم نتابع يعني هل فعلا إني هاي مساعدة حقيقية جاية ولا في وراها يعني عملية استغلال عملية يعني الإنسان نعم لازم يكون نبيه في هالشغلة ويميز الحالة اللي يعني هو بيها.
0: طيب أبو محمد المخاطر اللي بتنتج عن قبول مبالغ مجهولة المصدر برأيك شو هي؟ شو المخاطرة؟
2: صديقي يعني ما في المخاطرة أني ممكن عملية استغلال وخاصة للنساء يعني ممكن احنا نقول يعني نعم في أهل خير بتقدم وفعلا وما بتسأل يعني أما يعني متقدم بشكل عام لكن في بعض المواقف في أم يقدم في وراها يعني مصلحة ممكن مصلحة شخصية ممكن يعني فهون يعني يعني قد ينتج في مخاطر بعض يعني احنا ما لازم نتقبلها مباشرة لازم يعني بصراحة نعرف المصدر يعني حتى نكون يعني نقول على ضوء نحن بناخذ خيو خلاص مساعدة اليوم الوضع يعني في ناس بدها مساعدة فممكن يتقبل الإنسان لكن يعرف مصدره ما يكون في إلى يعني سلبيات لبعدين.
0: صحيح صحيح أبو محمد بدي أشكرك كثير شكرا لك وعلى تواصلك وسعيدين بسمع صوتك تحياتي.
2: شكرا
0: أهلا وسهلا أهلا وسهلا أبو محمد. ناخذ اتصال آخر نقول ألو. بس إذا ممكن إنه يعني بس الراديو يتوقف وتسمعيني بس من سماعة التليفون. السلام عليكم.
3: السلام ورحمة الله.
0: تحياتي بس إذا ممكن صوت الراديو توطيه.
3: سلام تسرع.
0: السلام عليكم.
3: بايوها بس.
0: سامعني؟
3: سامعك.
0: ايه تمام. الصوت كثير عالي. ألو
3: معك
0: صديقي أول شيء فينك توقف بمكان يكون هدوء؟
3: ايه تمام.
0: السلام عليكم مرحبا مين معي؟
3: ألو معك عبيد.
0: عبيد في كثير ضجة جنبك. طيب فهد اترك لي عبيد على الخط بما يروق الوضع عنده. ناخذ اتصال اخر ونقول الو.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام اهلا وسهلا مين معي؟
4: معك ام حمزه.
0: تحياتي ام حمزه. ام حمزه من وين عم تحكينا؟
4: من اختارين.
0: من اختارين كيف الوضع باختارين؟ ان شاء الله امورك تمام؟
4: على الله الحمد لله.
0: الحمد لله الحمد لله يا رب. أم حمزة اليوم موضوعنا عن العطاء والجهات اللي ممكن عم تقدم مساعدات للأشخاص اللي بحاجة ولكن ممكن يكون خفاياها لأنه ممكن يكون هدفها استغلال أو استدراج ولا ما يكون هدفها إنساني. إذا عرض عليك أم حمزة مبلغ من المال بتقبليه مباشرة أم بتسألي عن المصدر؟
4: والله أنا من النوع اللي يسأل على المصدر. يعني المساعدات هي بالمخيم عم نتأكد منها من وين تناخذها فما بالك إذا كان مبلغ ماله.
0: يعني حتى المساعدات بالمخيم عم تسألوا عن مصدرها. طيب برأيك من الضروري معرفة المقابل معرفة شو الهدف قبل قبول الدعم المالي؟
4: أكيد
0: أم حمزة سامع تسمعيني؟ ألو؟
4: لا.
0: أم حمزة صوت شوي صوت عم بيقطع. بدي اعتذر من ام حمزه فصل اتصال، ناخذ اتصال اخر ونقول الو.
5: يعني بجيب لك سكان قراراتي
0: وحلو. الو الو سلام، اهلا وسهلا، تحياتي، مين معي؟
6: مرام.
0: تحياتي مرام، كيف الحال؟
6: الحمد لله بخير تمام.
0: مرام كيفكم؟ والله الحمد لله. مرام تحكينا من حمص ما هيك؟
6: اي نعم.
0: طيب مرام، ما بعرف اذا عم تسمعينا، كنت بالبرنامج عم نحكي اليوم عن المساعدات الماليه والمبالغ اللي احيانا بيكون هدفها انساني طبعا، ولكن في بعض الاحيان بيكون هدفها هو نوع من الاستدراج او الاستغلال. هل عرض عليكي مبلغ من المال وقبلتي؟ يعني اذا عرض، عفوا عم نحكي كمثال، اذا عرض عليكي مبلغ من المال تقبلي مباشره ام بتسالي عن المصدر؟
6: لا اكيد اول بدي اسال عن المصدر، هو ما عرض علي، بس اذا عرض علي بدي اسال من المصدر وكيف وليش.
0: طيب برايك بالضروري معرفه المقابل قبل قبول الدعم المالي؟ يعني انه انا اعرف شو الهدف.
6: هلا اذا هلا هي انه كمساعده انسانيه بهاي الاوضاع ما اكيد ما في هدف.
0: يعني خلينا نقول انه بتقبلي اذا مساعده انسانيه بتقبلي بيها بالمساعده طبعا.
6: ايه بقبلها.
0: وما واجهتي هيك شيء قبل؟
6: لا والله، لا لا ابدا. يلا الله يرزقنا، الحمد لله
0: على كل حال.
6: يعني انعرض علي انه كمساعده انسانيه باخذها والله، بس انه ما انعرض علي هيك شيء.
0: طيب مرام، كيف ممكن للانسان يميز بين الدعم الحقيقي ومحاوله الاستغلال؟
6: هلا في جمعيات وفي هيك، يعني في ناس بتعرف بعضها وهيك، يعني في جمعيات لهي الشغلات للدعم الإنساني يعني.
0: تمام، هلا أكيد في جمعيات للدعم الإنساني، ولكن أنت كيف أنت كمرام كيف تقدر تميزي؟ يعني إجاكي دعم وبدك تميزي أنه هل هو نوع من الدعم الحقيقي أو الاستغلال، على شو بتبني رأيك؟
6: هلا إذا الاستغلال ببين على الإنسان يعني من نظرته، ببين من أنه يعني كيف بيتعامل مع الآخر، يعني ببين على أسلوب، ببين على أسلوبه يعني الشخص، عرفت؟ سواء كانت يعني رجل أو امرأة، يعني ببين على الأسلوب.
0: الأسلوب ببين على الأسلوب.
6: إيه أكيد ببين الأسلوب، يعني ببين بجوز من لمسة إيد، من غمزة، من عين، من نظرة ما مريحة، يعني الإنسان هيك يعني بميز. صح؟
0: صحيح. طيب برأيك شو المخاطر المترتبة عن قبول أموال مجهولة المصدر؟
6: هلا والله ما بعرف كيف بدي اقول لك،
0: يعني
6: هلا هي في الى اخطار، يعني انه اذا انه الجهه اللي المقابل اللي امامك اللي عطتك اياها يعني كانت نوعيته سلبيه، يعني في عنده سلبيات ما حلوه، اكيد الانسان ما عاد يعني ياخذ مره تانية اكيد.
0: يعني انه كان بنقول انه كانت الجهه لها اهداف سيئه.
6: كانت هيك أنا بالنسبة إلي، وإذا مثلاً إجا حدا وعطاني إياها، يعني أنا هيك إذا حسيت إنه في سلبيات أو في استغلال مثل ما قلت، في يعني ما بقبلها.
0: تمام مرام، بدي أتشكرك كثير، شكراً جزيلاً لك. أكيد كنتي معنا بالسحب، تحياتي، أهلاً وسهلاً. أكيد شكراً لمرام، وناخذ اتصال نرجع يمكن لعبيد. تحياتي عبيد. عبيد بس وطي لي صوت الراديو من عندك. عبيد ما بعرف شو عم بصير، بتوطي صوت الراديو بيطلع صوت عالي جدا. يعني في مشكلة ما بعرف عندك أو عندي، والله ما بعرف. خلينا ناخد اتصال آخر ونقول ألو. ألو، السلام عليكم.
7: السلام محترف،
0: مين معي؟ السلام عليكم. طيب ممكن في مشكلة بالاتصال، ناخد اتصال آخر نقول ألو. ألو، السلام عليكم.
7: وعليكم السلام.
0: تحياتي، مين معي؟
7: وعليكم السلام،
0: مين معي؟ أهلا وسهلا.
7: مرجان.
0: مرجان، أهلا وسهلا بمرجان. مرجان من وين عم تحكينا؟
7: من حمص.
0: من حمص مرجان. هي أول مرة بتحكي على برنامجنا؟
8: اتصال ايه بس رسائل على طول.
0: أهلا وسهلا فيك مرجان. مرجان كنتي بتي بالمخيم، مخيم اختارين أو مخيم الهول؟
8: لا
0: ما كنتي بالمخيم.
8: لا.
0: طيب كيف أمورك مرجان؟ كيف حمص؟
8: الحمد لله، الحمد لله أنه رجع الأمن يعني.
0: الحمد لله الحمد لله. مرجان اليوم أكيد نتمنى أكيد الخير لبلدنا سوريا. أكيد مرجان اليوم موضوعنا عن المساعدات، المساعدات المالية اللي بيكون أحيانا هدفها هو هدف إنساني ومساعدة الناس، ولكن بنفس الوقت على الصفحة الثانية أحيانا بعض المساعدات تكون إلى أهداف مستترة، أهداف وهي الاستغلال أو الاستدراج. على سبيل المثال مرجان، إذا عرض عليك مبلغ من المال بتقبليه مباشرة أم بتسألي عن مصدره؟
8: لا بحب أعرف يعني منين مصدره.
0: يعني أكيد بدك تسألي عن المصدر قبل ما يعني تاخدي هذا المبلغ.
8: أكيد لأنه ما بيعرف واحد يعني كيف هذا المال جاي، أو أنه استغلال، أو أنه ليشوف يستدرج قدامه يعني اللي بده ياخده أو أي شيء يعني.
0: طيب مرجان سألت يعني صار معك موقف مشابه بفترة ما لأنه حدا حاول يقدم لك مساعدة وأنت ما ارتحتي نفسيا، حسيتي لا ممكن أنه أهداف أخرى؟
8: لا لا لا
0: ما صار معك شيء.
8: ما صار شيء لا.
0: طيب كيف فينك تميزي بين الدعم الحقيقي ومحاولة الاستغلال برأيك؟
8: من يعني من الشخص القدامه يعني بين عليه بيوضح عليه هذا الشيء، يعني لما بدي يتصرف انه لو بدي يعطيني من قلبه ببين عليه، ولما ما من قلبه ببين عليه كمان.
0: يعني بدك تستخدمي الفراسة، يعني انت نظرتك أيوة. للأمور وفراستك يعني تعرفي انت تميزي لانه هل الشخص ممكن له اهداف او ممكن هو عن جد حابب يساعد لمجرد مساعده.
8: صحيح.
0: تمام يا مرجان، بدي اشكرك كثير. شكرا لك وشكرا على تواصلك معنا، تحياتي اكيد. شكرا لمرجان، يعني اول مره بتحكينا عبر الهاتف، هي بالعاده تبعت رسائل. ناخذ اتصال اخر، نقول الو.
9: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، اهلا وسهلا. مين معي؟
9: معك محمود.
0: تحياتي محمود. محمود من مخيم اخترين صحيح؟
9: لا انا من الدير.
0: من الدير عفوا محمود. اشتبهت بصوتك. كيف الحال محمود؟
9: الحمد لله بخير، شو اخبارك؟
0: الحمد لله ان شاء الله على طول يا رب. محمود ما بعرف اذا عم تسمعنا، ولكن موضوعنا اليوم عن المساعدات، وذكرت يعني بسياق الحلقة لأنه في بعض المساعدات بتكون هي عن جد إلى أهداف إنسانية، ولكن في بعض الأحيان بتكون إلى أهداف يعني مستترة تحت شعارات أو تحت مساعدة إنسانية، ولكن هي للاستدراج والاستغلال. محمود، إذا عرض عليك مبلغ من المال تقبله مباشرة أم بتسأل عن المصدر؟
9: صحيح الموضوع هذا مهم لدرجة، يعني لأنه حصلت معنا بالمناطق هاي، أو حتى مثلا بالحسكة، مناطق الحسكة صار بي يعني نصب على العالم. يعني بالبداية يقدم لهم مثلا مبلغ من المال يستجيرهم، ويضحك عليهم مثلا مبلغ كبير، يعني مبالغ طائلة، يعني تصل إنه آلافات الدولارات. يعني
0: هاي محمود إيمت صارت إنه أعطيني تفاصيل أكثر، كيف صار معكم هذا الموقف؟
9: والله ما أنا بالتحديد يعني، لكن أشخاص ممكن بالقرية، ممكن مناطق الحسكة، سمعنا إنه بحجة إنه مثلاً إنه يشغل المال هذا ويستثمر، يعني
0: يعني يأخذ مصاري،
9: لكن هو يعني بالحقيقة نصب عليهم، يعني
0: هو يأخذ الفلوس.
9: صحيح. يقولك مثلاً بعث لي مثلاً على جوالي مثلاً على الرقم هذا، بعث لي مصاري.
0: انا لا خبرك بس
9: لاش مثلا ما بي لك رصيد يعني.
0: طيب محمود اشرح لك، هو الموضوع ما هو، انا هذا بفهمه، هذا نوع من النصب والاحتيال، ولكن انا عم بحكي بشق تاني وهو المساعدات الانسانيه اللي بتتقدم للاشخاص، ولكن بيكون الى اهداف او للاستغلال او الاستدراج، يعني ما لانه هو ياخذ منك، هو يعطيك، يعني منظمه او شخص يعطيك لانه انت بحاجه.
9: صحيح هذا ما يقبلها مباشرة.
0: تسأل عن مصدره
9: أول شيء، مثلا إذا ما تعرف المصدر، طيب اليوم السائل قدم لك المساعدة مباشرة وهو لا تعرف ولا معرفة سابقة، أكيد راح تشك بالموضوع هذا يعني، ولا يعرف ظروفك أنك بحاجة أو شيء، فمباشرة يعني بين أنها بيها يعني شيء.
0: طيب محمود، برأيك من الضروري يعني خلينا نحكي، صار معك شيء مشابه؟
9: لا الحمد لله أنا ما صار معي شيء.
0: يعني ما صار معك شيء من هذه الأمور. طيب محمود، كيف بتقدر تميز بين الدعم الحقيقي ومحاولة الاستغلال؟
9: هلا حكيتها قبل، يعني أنه إنسان مثلا ما بمعرفة سابقة راح تشك بالموضوع أنه يكون أكيد بيها إنه يعني، أما لو إنسان من صديق أو شيء يعرف ظروفك، يعرف أنك بحاجة، فيقدم لك المساعدة يعني. أما من دون معرفة سابقة هاي راح تشك بالموضوع هذا، يكون في استغلال او نصب.
0: وصايره معك؟
9: لا الحمد لله ما صارت معي صراحه.
0: الحمد لله، الحمد لله. محمود اتشكرك كثير، شكرا لك، تحياتي لك. اكيد الشكر لمحمود، ومستمعينا الفاصل صغير وبنرجع.

طبعا مستمعينا نحن مكملين معكم بدقائقنا الأخيرة على أثير راديو حلمنا, وأكيد مكملين معكم وفيكم تتواصلوا معنا على الرقم 0932-95-95-97 أو على الرقم 0962-55-46-31.

0: نرجع معكم مستمعينا وناخذ اكيد بيقلي فهودي في عنا اتصال وناخذ هذا الاتصال نقول الو.
1: مرحبا.
0: اهلا وسهلا تحياتي. مين معي؟
1: سالة.
0: ممكن بس تعيد الاسم؟
1: تالا.
0: اهلا وسهلا بتالا، كيف الحال؟
1: فيك الحمد لله.
0: تالا من وين؟
1: من حمص.
0: من حمص. تالا كنتي بالمخيم بوقت سابق؟
1: ايه.
0: بأي بمخيم اختارين ولا الهول؟
1: لا مخيم الهول.
0: وكيف وضعك هلا حاليا بحمص؟
1: الحمد لله تمام.
0: مرتاحة؟
1: الحمد لله.
0: الحمد لله الحمد لله. تالا ايمتى رجعتي على حمص؟ يعني من فترة. طيب تالا، تالا اليوم موضوعنا عن المساعدات. في بعض في بعض الأحيان بيكون المساعدات هدفها إنساني، ولكن في مرات أخرى بيكون الهدف منها هو استدراج أو استغلال. تالا إذا عرض عليك مبلغ من المال بتقبلي مباشرة أم بتسألي عن المصدر؟
1: أكيد بتسألي
0: عن المصدر. طيب سبق واجهتي موقف

0: انت بحاجة وبين محاولات الاستغلال؟ كيف بتقدر تميزي؟
1: لما بكون في شغلة
0: كيف؟
1: لما بكون في شغل على عيد الواقع.
0: لا لما يكون في شغل. كيف يعني؟
1: لما يكون انه فعل يعني مو كلام بس حكي.
0: اوكي يعني يكون فعل وليس كلام. انه الفعل الانساني.
1: ايه ممكن يكون
0: تمام يا تالا، بدي اشكرك كثير واكيد فتي معنا بالسحب. تحياتي لك، اهلا وسهلا. تحياتي اكيد مستمعينا. نحن تقريبا رح نوصل لنهايه حلقتنا، رح نروح فاصل صغير نشوف اذا في اتصال اخر، وبعدها رح نروح نقول اسم الرابح معنا لهذا اليوم.

مستمعينا الرابح معنا لهذا اليوم هو أبو ماريا. ألف مبروك لأبو ماريا، أكيد شكرا جزيلا للي اللي سمعونا، وأكيد مستمعينا يعني المال نعمة حين يأتي بالحلال، وعبء حد نبا يأتي من جهة مجهولة. ما تخجلوا أن تسألوا عن مصدر المال أو سبب العطاء، فالسؤال ليس قلة أدب بل هو دليل وعي ورزانة. صاحب اليد الكريمة لن ينزعج من سؤالكم، أما من ينزعج فأعلموا في الأمر ما يستحق التوقف. الشخص اللي بيتضايق لأنه أنت ليش عم تسألني، ليش بدك تعرف المصدر، هون في وقفة لازم توقفها وتشوف، لأنه ممكن في أهداف مخفية من هذا الفعل. أكيد السلامة للجميع، ونتمنى لأنه كل حياتنا تكون بالحلال يا رب، والله يبعدنا عن الحرام. أكيد مستمعينا بدي أتشكركم جميعا، ونلتقي إن شاء الله يوم السبت القادم أكيد مع زملائي، وأكيد تحياتي لفهد على الإخراج، وكان معكم هادي مروان على التقديم في أمان الله.

0: أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الأول من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،

هذه الشجرة ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين.

لكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا

0: الذين آمنوا.
1: أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الأول من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم،

وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة

لكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ

تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه

ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون.

كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثاني من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره

وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم.

الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فما

رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام

في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله

ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه

رضاعه وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف

ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم.

إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين.

0: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثالث من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض

الشفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم

فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير.

احترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون.

وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون.

وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم

فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم

الله ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض

إليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون.

الحق من ربك فلا تكن من الممترين.

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الرابع من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه

الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم

لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الخامس من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم؟

أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوا

ميتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما

وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك

من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها

حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا ويستفتونك في النساء

بالقسط، وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليماً.

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء السادس من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما.

منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم

له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلاً.

منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين.

وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين.

وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه

بهم، وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون.

بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين.

قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون

هم والله بصير بما يعملون. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم

النار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد

عيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا

الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء السابع من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب.

وهو على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم.

السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم

قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين

وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد،

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله.

أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثامن من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.

ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين.

وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء التاسع من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بغته فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون.

أتيتك فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين.

يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا.

0: مولاكم نعم المولى ونعم النصير.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء العاشر من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب.

إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200.

مِنْكُمْ إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وإن

يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله

فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون.